أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جبو

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه، إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديو ماجي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé, waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بك جلدي بك دملكدي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. جولدي مبكي دغلو كادي غناو بنو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خالد احمد صامب.

من الناس نيلي كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak lo xey tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fofu nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: إنه كان
1: بورصة خيال منتيا دالي خمغ برينا لدال ينانتي بي ديس لول تيموم يالا نتي للكو إسوارو نا تونغو ينانتم بوكو في جيتو جارفي لوميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نك موموي سانغو ميديفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray daldi nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci dëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci ñub gën ci dëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn kersa

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné kiyen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam moki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypt ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki bayeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat
yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu ranke ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نيو دقلم لنوخ ولا نيو دقلوكو ولا نيو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين ركال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مون نانغو سالال رايل ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waw lolu alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لن لن وعينك لموك بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً

كتابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

يوم محيط. يعلمنا دك بابني وح مدينة عن نفس مكب يلن تبني وح شعيب من قدرنا وو أو نلن ينسمو مب جامو ينيال نح أمو ينبنين بور بدو الموم بلن دواني تيزي أك نتي نبعاسي باخ لغن دي جاي نمت بلن دي نخاتة لغن دي جاي إني أراكم بخير من كت جسمي ميالا دفل من دن خيوال ببعي نحسين ورسك ياتونا برنا تكت وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفل لولو كت أمك عذاب الماتيين مبنون بسبا خدنتني دغن أنفنين جار بلج مدرغت فكون ين تقو سن برم في جادونا تيلم لن ديغل باي إتاني ملن تري من ويا قومي ينسمو نك أوفا مكيالا دغن مطل نغن دي بيزي والميزان نغن دي نتي والميزان أت نغن دي بيزي نغن كدك نبيل قسط أت مالو ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعفوا في الأرض المفسدين بلان دي ساتشنك على نرمك نكي نغن دي جاي واو نغن دي دوزيك مي كوناستان بنا خمانتني

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني اللهم دلو سنان شباتنو يالا اكبر خم جسن اميسيان كلمة الحق نيوان ديشي اك سن خالد دي دي جي باكو تبارك الله ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ni ko yonent bu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy abul bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم.

القرآن تبقي وجنة إسوار ينتهي يوسف عليه السلام نتبقوا جنة لين بيوت أيب ونك لسم بوخمنتني كبقي بامخل لنتي وارو نح القرآن دنيو دوخني نتلي بلي نتلي يني إسواري كبير القرآن دوسوار لم يرك موتخ ولا أم جب موتخ يالا بيكو نتلي وهي دفك أم أكوارو بوخمتني برام خليد لنكو دي وارو جي إسواري أيو

Ibrahim ak djum kon Ibrahim bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna mëna ñu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكنا خمنتني كنت تدمو كجوف كنت تدجوكو كنت تدجوكو لأنه كوكو مو يوسف ومي خمنتني يعقوب مو كجوف

0: سنني
1: طول يوسف
0: عبل ولينا
1: ولينا
0: الأسيف من مي العبد
1: ولينا دي يوسف كن
0: نكون نجام لولوتاخ ني بولي العس الأسيف أك الأسف بيفري نياكري نياكري كي مو نيكي وون بينكو تاكلي واي جوروم دوغال كو تيا تند أك إتام جاب بينكو جاب مو نيكي جام نياكري غوغو أك جام.

اسمي يوسف نيكونك امنو وتيج تون يوسف نقوم ندني تون بي عرب لا ينا ديدت إبرا لا ويهي أبو جفوقها وين يوم لهي جاك مودي تون يوسف إبرا لا ميدو عرب

النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات

yalla taxul soxna si bo xale yi ba mu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tatxat awdaajuhum waqt rabat junuduhum ghadaban ala yusuf nee na bi mu leen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel mar mer mu foo ñu daal di wax ma buniya bi shams غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بحق فرنسي نتري جمع مني جنت بدالدو كن كدو سنبال ويبدو كن كدو اليومي بسنيال bidi mo nek ko ñen do ñu ñu dal ci sen ni do mo rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nek suñu bur ñu nek ay baado la lo ñu du fami sheitan da di men di duggal ci sen bi ak kanya kanya ko ko bayi wu len do ñu ñepp ñu d'accord ci ne li jesus dal moy na fexal yusuf ray ko nak ne وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين من غير يوسف ولن كان يبقى سنك وجه ألا بوحميتني دوت رجسك تايم بايم دوت كجسك سبرا كان أبقى بايين قفل كتايم أمون تيمون جهل بوغدنا ولبتيه نكتيين سبرا كان أنجل منه دون بتكرجي دون بؤيذي mu la len sheytaane yakki wal ñu jël ko fasiyene ko nag def ah bi nga xamante ni nag d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo de yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëppaleen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naan mbirma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma ko tuddoole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik mu am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax xef yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من هذا القرآن دي وغني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا موغلول من أي ينس مدوم باي بلغا يوسف من كنت أستاني كتبتين سكنا بي تكتبتين suñu forom de di wut ndox mën nañ ko for yóbbu su ko defee mën nañ ko yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko jëfe te bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis bi ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defe ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante nii ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan ku doy waar la ndax yusuf doomu bàyyi ñi yëpp kenn ku ci nekk wax ne ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabul mu'min fa qaala li saa'il maa ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da daa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag
febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé ni jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kañaan war na fex ko lolu dañ yalla ci sallallahu alayhi wasallam da na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni da na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yanti bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni dabba ilaykum da'un kum min qablikum al-hasad wal-baghdha mune ay jangoro yi xol ji alagon nit ñu di gëna yi nga am ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji lu ngeen day ñakku ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ولهم كنكم فلو بتاكم كده يوسف عليه السلام داكتور نمتي دوغل كتير يوم قلبي نوني دف بانمو كتير سنجلو غيباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax ne ni Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de du leen wóor nuñ ko ci Yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxikuuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila lmalik maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نوي أقبلوا على يوسف بني نوي رك دنيو جبرسي تكر يوسف فيك وجيك نيجا لأن نمبا فيك أمني توق جسنا قال يالو نخ بايم دفق يارون تي جامو يالو كون بايم جامو كتو يالو دفق يتفا يارون يوسف تي جامو يالو يوسف أنجي توق رك تسا بال برومي dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadatu tajlan wa hakaza nujabaahu maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu ñu jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mun nañu gis ne

فقتلهم يعقوب مع عائشتهم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم يوم بيو أكسي يوم بك يسطي إنه كي محراب قول كفاك وكي كل ميقم في ميجان ويال بني مسانا أم مكسر نجمو بني نورك دادي رانك جكنا ممتخو سكودة تيكو إن الدان جلاج مجين بك يوصل بسطل يوم ينات عندك يوسف يوم بجكنا مبور جرك ودادي رانك xawta nañ daan def bu ñoomee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee ngóor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow fu ñu bëri ñun daal jot nañ ne wóoru woo ñu ci Yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñu bokk benn askan kon jofeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun.

فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام. هنا يعقوب عليه السلام دخل وقنين ينزم يدعو كني لا يحزنني أن تذهبوا به من بدل المتيخ لول ينجن جعيز فيوبب أن تأمون دمسامي نحو أخاف أن يأكل

شوي خير ودي واتش دي واتش دي واتش ب تي نخمي يوسف تيكو خير ولا ديكون من مو تيكو لا وين يوم جسنني بني بقي بونكي

يقبضه فأجلبه فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعه من يبوزا دون أن يوم منكم بدأ قومك بوك يكن يوسف الدين نيخ من الدين ولا ديول منكم هو بحم بوي ونيخ من الدين ودادي كوي هو بنيكو هو ينك يوسف دادي ويو وحيلة تخنو ميو دفع يعتارون لي دون أن

الله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيتم.

am bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray way dimbalé té bu boba dana nek sen non ba faw ñu la ko nak lolu jàn ko kon dal nañu bayyi non rek té wuti gi ñu la yobul ko ñu yobul ko ci yegi yew ko bam ne mo do japp ben tinda ak yobul ko bi ñu ñëwé yenti yalla yaquba ne len yewé len ko mi yewé ko tay gi wa ko ñew ba ci kanam taxaw yenti yalla yaquba ne ko ayyuha dhib أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منك يوتيك نخي ويالك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سيد خول ميغا خمت سما دوم جينا

أنت سبحانك أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد

ومن الصادق. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ينبيو خالي بجسني شمس نبي يشتصر ممو خدك تجناو نعم

يتكلم يوسف ديكو يوسف أعرض عن هذا منام يو يوسف ليكت لنعو ويبكو تق دمويوكو بكون نتلسان نحن بح لجينة نواي لبول كن بكون نتل تيتم نتكو بح لم وردف مويفين نبح وين جمت أم كل من لين أعرض عن هذا ليدا بكون توقس تبخا ولنجي توقس تبخ تبون نتل ينبع سمع وستغفر لذنبك يوهات ونجي جبول سبكر بريدين

mom dal gis nañ ne dal mom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk saay moom amul ku ñu xool wëdoo nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoon ñu leen wax loolu xamul woon kan muy yusu bi mosuñu koy gis ndax yusu moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dëggu ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihin arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttakaan wa aatat kulla waxidatin minhunna sikkiinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن قلتم بن بجي خبر إيما خمتني السم ملك دوسي جبتين خمونا لي قدل من نادر قنك مدادي دمنا ندم تنقل بنيزي بين السرمي إيما تتنا أي مهمي جلينا bi ko organisé ba pare

0: فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره يسجنا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: من جنرانيته ساكت في مساعد جمود

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخ البلدان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ginnaw dañu sant yàlla jullu ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jullu ci ay ñu ñëw ci sahabaam dellu si leen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu bi mu di istubaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek ñu bëgg

وجل يمكن أن تدعوني إنكم لا يمكنكم أن تكلموا حقا وجدا تجميعا لكم يجب أن تكلموا عنكم أن يكتب أن تكلموا عنكم أن تكلموا عنكم.

يعاقبوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك من خميتهم دخلنا عن دونه موخنك بكني كمي منقول بنان أجنو أندال لك دونك جند دونه بوان دوال لنكو جسين بداش موخ نمارا لنيو يوم يغني تبقى لكي تنجم دي نيو خيني دبتو نعمة لنيو جندتي دونه لنك تخوان يوم يدن

yalla dogal nak bu xamanteni dem na ba nga xamanteni legi dem aduna am jegesina xamanteni lepp mu genn aduna ci la nak dayo ñukkal borom daldi tan loxom jëmi ko ci ko asman mu yusuf daldi wax ne rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tajwid al-ahadith فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين يسوع دا دي واخني ياو سما بروم ياو دا ياما ماي نغوف تي تام ياما ديف يانت جانغال ما نغي خي كنت ياو بون ديغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو دا ياي سما كليفا في تي ادنا اك كان لك تام تي الاخر ما نغي نيان yal na derwale liman sama de beda yal na derwale ngam bu te itam yal na nga ma acce sama baye wa alhaqni bis salihin yal na ma acce sama baye yow yi yal na bok ci ñoom e do mo waxe li ba pare nak ci la ci la yal na ñu na tool nak lu yag yal na jël bakkanam ñu suma ko fofu ci egypt mu melni kon histoire yu ñu yalla yusuf القرآن نكرمكو متحمولي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالله وخنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بكون نكي إسواري نخمنتني كن بيوان تيو نفك يولوكو خمولو نكا دميون من ما لكون نكري وخنا نمو دمي وخنا للا أمنا جام بمفوكون بجدون وخي يوسف ليمو دي إسوارم day tax fréram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gagne sou bobu fekke wuloko mo ñu ci nekkali da e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alcorane nekkali ñuko ñu ngi ci jëne la sunu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé ci e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am lu la tax xol lu dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu mu dafa xol rek bu rafet ci ñoom dañ ni dem ismaar la bo xamanteni li ci ak ci ay hikma dafa bari ndax soo xoole mim ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu day waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamanteni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoole yonte yàlla yaqub lu tax mu daldi yàlla nattoo ko lu tax la ko yusuf ci biir histoire bi gis nga.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكجولي مكدب لكدي سن خرق سن صبي شا أحمد التجاني ندو دلنا سنتي كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيش أحمد التجاني دو دل سنو عندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلوكتي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.